0: جامي ايماجيني تجي وحده كيما كيفك هاد القهوه الله
1: مو جوفير يدك
0: قربي شاطر ولا نو
2: امي اتون مي ديكوتي مون بتي كوبا
0: بتي كوبا
1: غرو كوبا انا صاي
2: متى كلاج